ساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة غير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفقك وتخليك تبدي يومك طاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات بتهمك، ومحرم الجامعي، الأحداث، النشاطات، اسمع صوتهم بهاشتاج طلبة، نكتشف أفضل الأشياء نحكيها نبي. كل يوم أحد وثلاثاء وخمس من الثامنة إلى التاسعة صباحا من AYBF 101.5 بالعربي. بداية الفاء الكباح.

دقيقة مع لهجاتنا ثقة معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

العراق بلدنا الحبيب اللي بنا بسواعد أهله وناسه، يمتلك من الإمكانات الكبيرة للنمو الاقتصادي والثقافي، وهذا فضل شباب الواعد، موارد طبيعية وثراء تراثة. والاستثمار بالتعليم، الثقافة والصناعات المحلية ممكن تفتح لنا آفاق جديدة للبلد. فالمستقبل ما ينخلق بالانتظار، بل بالجهد والخيارات الذكية اللي ممكن تطور من هذه الإمكانيات. فخليك جزء من التطوير، سواء بدعم المشاريع المحلية، تعليم المستمر، أو بنشر الوعي الثقافي. فكل خطوة صغيرة اليوم تبني أساس لمستقبل قوي للعراق.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

البيت هو المكان اللي يجمعنا واللي نرتاح بيه، وترتيبه مو بس نظافة، هو راحة نفسية تنطيك إحساس بالهدوء والسيطرة، وهذا مو مسؤولية الأم لوحدها، فكل فرد بالبيت إلى دور، والتعاون راح يخفف التعب ويزيد من المحبة. خطوات بسيطة، فعاليات بسيطة، راح يكون المكان مرتب ويساعدك تفكر.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

الكل شايل هم ارتفاع أسعار الوقود، وحتى تعتمد طرق ذكية وبسيطة تخفف من استهلاك سيارتك للوقود، ما عليك إلا أنه تتبع خطوات بسيطة. مثلاً تحافظ على السرعة ثابتة وتتجنب الحمولات الزائدة بسيارتك، تلتزم بجدول الصيانة الدورية للفلاتر والزيوت وغيرها، وهنا رح يوفر لك نسبة كبيرة من استهلاك الوقود شهرياً. فإذا بديت بتغيير هذه العادات الصغيرة خلف المقود، أكيد راح تلاحظ الفرق بأداء السيارة وحتى بالميزانية.

الاستماع أحياناً أهم من الكلام، فحاول تخصص وقت حتى تفهم الآخرين وتسأل عن أحوالهم بصدق وتسمع كلامهم، أو حتى رسالة قصيرة أو مكالمة صغيرة ممكن تعمق علاقاتك وتترك أثر طيب بنفوسهم. فحاول تحرص على هذا التواصل وعلى السؤال عن الناس حتى تحفظ علاقاتك وتزيد ثقتك بالآخرين.

0: From classrooms to boardrooms, from ideas to impact, this is the UniVoice Show, where AUIB speaks, inspires, and connects every voice across campus. Stay tuned, the UniVoice is live now.
1: Hello and welcome, ahlan wa marhaban, dear listeners of the AUIB FM 101.5. Welcome to new episode of the Uni Voice Show, a platform that shares inspiring stories, meaningful journeys, and the voices shaping the future. This episode is dedicated to graduates and achievers who turn their university experience into a journey of growth, leadership, and impact. Today, we will meet an accomplished IT professional who combined technical expertise with business leadership, and another one and another story of a student who chose passion over traditional thinking, and conclude with a special message from the president of the American University of Iraq, Baghdad, to all graduating class of 2026. So, stay with us for an episode filled with ambition, determination, and also inspiration.
0: One university, many voices. Together we learn, grow, and make a difference. Welcome to the Uni Voice Show, where every story matters.
1: Dear listeners of the AUIB FM 101.5, let's begin the journey in today's episode of the Uni Voice with the first segment, and it is Alumni Spotlight. And I have to say, success is not only about reaching a position, it is about continuously growing and challenging yourself. In this edition of Alumni Spotlight, we are pleased to host the engineer Yusuf Najih Nama, an accomplished IT professional who advanced from software engineering into leadership, currently serving as a head of IT at the Bank of Jordan in Iraq. So, dear listeners, alongside his professional success, he pursued an MBA at the American University of Iraq, Baghdad, graduating through the collaboration with Lawrence Technological University in the United States. Today, we will learn more about his professional journey, academic experiences, and also the value of combining technology with business leadership. مستمعينا عبر AUIB FM 101.5. في كل رحلة نجاح هناك قرار يصنع الفرق. وقصتنا اليوم هي نموذج لشخص جمع بين الخبرة الأكاديمية والطموح الإداري والتقني، فواصل تطوير نفسه أكاديميا ومهنيا في آن واحد. ضيفنا مهندس برمجيات بدأ مسيرته في عالم التقنية، واستطاع أن يتدرج مهنيا حتى أصبح مدير قسم تقنية المعلومات في بنك الأردن العراق، أحد المؤسسات المصرفية العربية الرائدة. ورغم النجاحات المهنية مستمعين ومشاهدين، اختار أن يضيف بعدا جديدا لمسيرته من خلال دراسته لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد، ضمن تجربة أكاديمية مميزة توجت بتخرجه رسميا من جامعة لورنس تكنولوجيكال يونيفرسيتي في الولايات المتحدة الأمريكية. يسعدنا اليوم في فقرة Alumni Spotlight ضمن برنامج The Uni Voice أن نرحب بضيفنا المهندس يوسف ناجح نعمة. أهلا بك أستاذ يوسف.
2: أهلا وسهلا بك أستاذ مريم.
1: بداية أستاذ يوسف، قبل أن نبدأ بالحديث عن رحلتك في تجربة الـ MBA داخل الـ AUIB، وأيضا عن تطورك التقني وتطورك المصرفي، نود أن نعرف أكثر عن المهندس يوسف ناجح نعمة بعيدا عن المنصب الوظيفي. كيف تحب أن تعرف نفسك للناس؟
2: أهلا وسهلا بك. أنا يوسف ناجح، خريج Software Engineering بالـ 2013. بلشت التجربة كانت ويا أكثر من شركة مختصة بالتقنية المعلومات، من خلالها بنت المعرفة والتفاصيل اللي متعلقة بالتقنية، وصولا إلى تقريبا نص الطريق بال 2017 انضميت للقطاع المصرفي وصار التغيير، خلينا نقول، بالمجال العملي مالتي.
1: طيب أستاذ يوسف، كيف بدأت رحلتك مع هندسة البرمجيات التقنية تحديدا وتقنية المعلومات؟ ما الذي جذبك إلى هذا المجال منذ البداية؟
2: والله هي الفكرة أنه السوفتوير انجينيرينج بالعادة يعني خلينا نقول إلى فد مايندسيت مختلفة وطريقة تفكير مختلفة. فبالبداية أنه فكرت أنه أدخل لهذا المجال لأنه بيفد شلون فكرة أنه أنت تقدرين المنتج معين تسويه فشي إلى أرض الواقع، يعني اليوم الفكرة شلون تقدرين تحوليها إلى منتج معين. فهذا خلينا نقول جوهر الموضوع اللي جذبني، أنه اليوم أنه عندك فكرة سواء ويب سايت أبليكيشن واتفر اللي كان عندك، راح تحتاج شخص يسوي ترانزليشن أو ترجم لهاي الأفكار إلى أنه تكون فشي ملموس على أرض الواقع.
1: طيب ما هي أبرز المحطات التي ساهمت في انتقالك من كونك مهندس برمجيات إلى مدير قسم تقنية المعلومات في بنك الأردن العراق؟ يعني قطاعين مختلفين تماما.
2: نعم، الفكرة وين؟ أنه صراحة بالبداية خلينا نقول صار بناء للمعلومات التقنية على مرور 5 سنين هيك شيء. من بعدها صار الدخول للقطاع المصرفي، وهنا خلينا نقول صار تحول بالكارير أو بالتجربة، إنه من شخص يشتغل تكنيكلي بيده تماما إلى شخص خلينا نقول راح المانجمنت ليفل، شلون يدير هاي الأمور حتى تروح بالمجال الصحيح، ويستفاد من التجربة اللي كانت عملية إنه حيقدر يستفاد من عدها خلينا نقول بالمشاريع اللي تواجهها بالقطاع المصرفي.
1: أستاذ يوسف، العمل في القطاع المصرفي يتطلب دقة وتطور مستمر، ما هي أبرز التحديات اللي واجهتك ببدايتك بهذا المجال وحتى الآن؟
2: القطاع المصرفي يفرق عن القطاع التقني، إنه اليوم أنت دائما أكو ريجولاتوري لازم تمتثل لمتطلباته. اليوم عندك البنك المركزي أنت لازم تمتثل متطلباته، عندك جهات تدقيق داخلية وخارجية. ففكرة العمل بالقطاع المصرفي مختلفة، أنت اليوم طول الوقت كل فعالياتك هي مراقبة، ولازم تعرف أنه كل شيء يكون دقيق لأنه ده تتعامل بأمور حساسة ومنها التفاصيل. فالفكرة تماما مختلفة، أنت هناك يجوز أكو نوع من الحرية بالقطاع التقني أكثر، بينما بالقطاع المصرفي أكو دائما رقابة شديدة لأن الموضوع حساس ولازم يطلع بأفضل صورة.
1: طيب هذه البداية والانتقالة من هندسة البرمجيات إلى قطاع المصارف، هل كانت يعني مربكة بالبداية؟ هل كانت سلسة مختلفة عن المتوقع؟
2: أكيد اليوم كل بداية جديدة هي خلينا نقول فد عالم جديد راح تستكشفه، بس الشيء الجيد بالموضوع أنه دائما البدايات راح تعطيك الأفضلية أنه تقدم أحسن ما عندك حتى تثبت بالمكان. فدائما دخولك لمنطقة جديدة راح تدفعك أنه تتعرف أكثر، راح تدفعك أنه تريد تتعلم أكثر. فبالنتيجة يعني هي خلينا نقول صارت فد سبارك جديدة أنه تنطي أحسن من ما عندك.
1: طيب ما هي أهم المهارات اللي ممكن يحتاجها أي شخص يسمعنا اليوم وهو دارس لهندسة البرمجيات أو مهتم بقطاع المصارف، وهذه المهارات ممكن أن تؤمن له مسيرة ناجحة في مجال هندسة البرمجيات أو القطاع المصرفي؟
2: والله واحدة من أهم الأمور اللي لاحظتها أنه اليوم إحنا القطاع التقني أو شباب التقنية المعلومات لما يتعامل ويا باقي الزملاء أو باقي الديبارتمنت بمختلف الأقسام بالقطاع المصرفي أو بالمصارف، اليوم لما تحكي أنت لازم ما تحكي بلغات تقنية، لأنه لا تنتظر من المقابل أنه هو فاهم بالأمور التقنية. فهو الجوهر خلي نقول الكوميونيكيشن سكيلز، شلون أنت تقدر تكون توصل فكرة صح لشخص هو بعيد عن مجالك. بالأخير هو ما راح يقدر يسمع من عندك معلومات تقنية لأن أنت خبير بيها، هو يريد يسمع خلي نقول لغة بسيطة ويعرف أنه الأمور شلون ممكن تنحل أو تمشي.
1: طيب أستاذ يوسف، رغم نجاحك المهني في المجال التقني وفي قطاع المصارف، لماذا قررت دراسة برنامج الماجستير MBA في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد؟ هل هو طموح شخصي بحت أم بناء على حاجة في سوق العمل أنت بنفسك اكتشفتها من خلال تجربتك بالقطاع المصرفي؟
2: والله هي صراحة هي لسببين. الأول أنا عندي والدتي هي طموح دائم أنه لازم نروح أبعد ونحصل شهادات عالية، فهذا كان شيء خلينا نقول دافع دائما أنه أروح المنطقة أبعد. الشغلة الثانية، اليوم أنا من دا أشتغل كاي تي مانجر، إذا نفكر خلينا نقول على اللونج تيرم أو خطة شوية بعيدة الأمد، الخطوة الجاية هي ما تكون خلينا نفرض IT Director أو CTO Chief Technology Officer، then الثانيين بالجوب ديسكريبشن مالتهم أو بالوصف الوظيفي الـ MBA is a must. فأنا اليوم إذا أفكر على المدى البعيد MBA هي نهائيا مو خيار، هي شيء لازم أكون عنده لأنه راح أحتاجها سواء اليوم أنا بالبوزيشن مالتي أو بالمراحل الجاية.
3: طيب ما الفرق الذي شعرت به بين طريقة التفكير التقنية قبل البرنامج وبعد دراستك للبرنامج؟
2: أكيد أنت اليوم بالتفكير التقني أنت حتكون خلينا نقول عندك تاسك محددة أو فد مهمة محددة تنفذها في مكان معين وتمشي، بس لما تصعد خلينا نقول للمانجمنت ليفل حتباوع للموضوع من زاوية أبعد، راح تشوفها من بداية نهايته، مو عبارة عن تاسك، يجوز عبارة عن مجموعة تاسكات شلون تبتدي وشلون تنتهي، فالموضوع الرؤية مختلف تماما.
3: طيب كيف ساعدك برنامج MBA في اتخاذ القرارات وفي إدارة الفرق وفي القيادة؟ هل كان له تأثير كبير على هذه المفاهيم؟
2: أكيد اليوم احنا بالMBA هي اكو اكثر من خلينا نقول جوانب درسناها بمختلف التفاصيل، بما يخص اكو تفاصيل تخص الاندرستاندينج الاورجنايزيشن والليدرشيب والكوميونيكيشن سكيلز، وهاي الامور اكيد تفيد بموضوع اداره الفرق وشون تدير الامور، بلس انه عندك جوانب اخرى. مثلا على سبيل المثال انت اليوم لما تكون اي تي مانجر ولا حتى اعلى من هذا الليفل راح تحتاج تشتغل على سبيل المثال على بجت او ميزانيه القسم، فانت اليوم من جاي من جانب تقني جزء المعلومات بعيده عنك، بس اليوم من MBA راح تبدي تاخذ هاي الابعاد اللي ما تخص الامور التقنيه، هاي الامور الماليه والتفاصيل، فاكيد الى اضافه مميزه بالموضوع.
3: يعني افهم من كلامك استاذ يوسف انه اليوم مصطلحات مثل قياده فرق او اتخاذ القرارات او الليدرشيب، هذا المصطلح المتداول بشكل كبير هذه الفتره، هو ليس مجرد مفاهيم ومصطلحات ممكن ان نصفها بالترند هذه الفتره، هي حاجه ضروريه يجب أن يتعلمها الجيل الجديد بكافة تخصصاته؟
2: نعم بالضبط، هي صارت أنا يعني يجوز أختلف بهذا الرأي وهي هواي ناس، أنا أشوفها لا، هي صار لها أثر أكثر اليوم الكوميونيكيشن سكيلز وعملية الإدارة للفرق شلون صير لها تأثير وإنتاجية على المدى البعيد سواء للقسم أو للمؤسسة، فلا هي لازم خلينا نقول شيء جدا ضروري أنه لازم نعرفه، هي أبدا مو ترند، لأنه إحنا اليوم هذا لها تأثير دا يروح أبعد من أنه مجرد تعامل ويا أشخاص، لا هي عملية الإدارة هي أبدا مو شيء سهل.
3: طيب بعد تجربتك المهنية وتجربتك الأكاديمية ودراستك لبرنامج الماجستير إدارة الأعمال، هل يصلح الجميع لإدارة المؤسسات والفرق؟
2: لا أكيد، يعني أكو أفراد أو أكو ناس ضروري يحتاج أنه يأخذ المعرفة، لأنه اليوم هو الليدر، هو أكو فد ديبيت بهذا الموضوع، هل هو الليدر يولد أو هو ممكن يتعلم؟ لا هو كل أحد يقدر يعني يتعلم ويصير ليدر، لأن هي بالأخير مفاهيم، بس ما ننسى أنه أكو ناس عندهم هاي الجفت اللي هي من البداية، هو ليدر، هو يقدر بالضبط، هو يقدر يأثر بالناس، بس بنفس الوقت اكو كوم ناس تقدر تتعلمها لانه هي بالاخير مفاهيم وكوميونيكيشن سكيلز ومعلومات تقدر تعرفها وتطبقها على ارض الواقع.
3: ابرز صفه بقائد المجموعه او مدير الفريق او الفرع؟
2: يسمع
3: الاخرين،
2: لازم يسمع.
3: جميل جدا، وهل وجدت الكثير من المستمعين خلال مسيرتك المهنيه؟
2: والله يعني
3: او قررت تكون مستمع؟
2: لازم واحد يكون مستمع جيد،
3: يعني MBA علمتك ان تكون مستمع جيد؟
2: لازم ضروري،
3: يعني هذا ممتاز، هذه النتيجة يعني جيدة. ممكن تصف لنا دراستك لبرنامج MBA ضمن بيئة الجامعة الأمريكية في العراق بغداد، ما الذي يميز دراسة مثل هكذا برنامج؟ هو متوفر في جامعات أخرى من ناحية أكاديمية، من ناحية أساليب التدريس والخبرات المتوفرة لتدريسكم هذا البرنامج والمفاهيم الموجودة في هذا البرنامج؟
2: والله شوف يعني لما جوينت البرنامج وعشنا التجربة كنت أقول لهم هنا الشباب محظوظين أنه أكو هيك مؤسسة. اليوم الجامعة الأمريكية هي خلينا نقول أكو طريقة تعليم مختلفة عن باقي الجامعات اللي موجودة. إحنا اليوم من أول يوم دخلنا البروفيسورز أو الدكاترة اللي موجودين نهائيا ما تعاملوا وياك كطالب، يقولك أنت بروفيشنال، أنت شخص زميل إلي أتعلم وأتعلم منك. فإحنا طلعنا من إطار أنه إحنا رايحين المكان ده نتعلم، لا هي يعني أقول لهم هي دائما هو باكج كامل، هو ليس يعني مو ده الطبي المكان ده تأخذ معلومة، هو باكج تجربة إكسبوجر، أكو تفاصيل كومة وفرتها هنا الجامعة الأمريكية صعب تلقيها بغير مكان.
3: طيب كيف كان تعاون مع جامعة مثل لورنس تكنولوجيكال يونيفرسيتي لكم كطلاب MBA ضمن الجامعة الأمريكية في العراق بغداد؟ هل كان لها إضافة إلى دراستكم لهذا البرنامج، أم كان تخرج يشبه أي تخرج ممكن أن تعيشوا حتى محليا؟
2: لا أكيد إلها إضافة، هي جزء من الموضوع اللي قلت لك أنه الجامعة الأمريكية وفرت هذا الموضوع. اليوم إحنا الطلبة الجامعة توفر لك أنه تروح وتعيش تجربة بمكان مختلف ويا ناس مختلفة، هذا الشيء ما كنا نشوفه يعني بكثرة ولا أي أحد ممكن يصادفه بمهني يعني بفترة التعليمية. فلما رحنا هناك للجامعة بديترويت بالتيو، حتى أنا واحد من الدكاترة طلبت منه قلت له دكتور أريد أحضر مناقشة طالب ماجستير عندكم بالجامعة، بس أحضر مجرد مستمع. صراحة كان دارد أشوف إحنا وين وش قد الأمور مختلفة.
3: نعم.
2: ويتفاجأت بي أنه لا إحنا يعني سواء كجامعة كفاكلتي كإنفايرمنت، إحنا يعني سواء كجامعة كفاكلتي كإنفايرمنت اللي دي يصير ما أريد أقول إحنا
3: موازي لا. كمستوى
2: وجوز في مكانات معينة إحنا نتفوق، أكو كانوا ناس سينيور من شركات مثل شغالين بكرايسلر أو فورد، ناس يعني سينيور وإلى آخره، لا إحنا مو بعيدين سواء ككواليفيكيشن عندنا أو كإنفايرمنت أو كمؤسسة موجودة.
3: يعني شعرتهم بقيمتكم الأكاديمية مقارنة
2: هذا هذا هذا الشيء
3: بأشخاص حصلوا على شهادات عالمية.
2: صح بالضبط، فهذا اللي دا أقوله إنه إحنا نهائيا مو بعيدين، والمكان هنا دا ينطيك فد نوليدج أو فد إكسبيرينس ما راح تلقى يعني تتوقع أنه برا راح تكون لا التجربة، لا إحنا قريبين وقد نتفوق في مكانات معينة.
3: يعني أفهم من كلامك أنه تجربتكم مع جامعة لورنس التكنولوجية في الولايات المتحدة لم تكن فقط لأداء مراسم التخرج، كانت هناك تجربة غنية أيضا بزيارتكم لشركات معينة، شركات عالمية في قطاعات مختلفة.
2: صح، إحنا اليوم هذا اللي أقوله هو باكيج من تجربة كاملة. إحنا اليوم درسنا على سبيل المثال السبلاي تشين وشون عملية الإنتاج تصير، وأخذناها من جانب خلينا نقول ثيوريتيكال، وفجأة توفرت لك تجربة أن تروح تزور خط إنتاج شركة فورد، واحد من
3: شركة عالمية
2: يعني مذهل. فأنت تشوف قريت ثيوريتي يعني ثيوريتيكال سوري نظريا قريت المعلومة شلون تصير، ورحت شفتها بنفس الوقت على أرض الواقع، وتشوفين حجم الإنتاج شلون يصير من بداية والستاف شلون تمشي والسبلاي تشين، وهيجي بالنهاية تعرفين معلومة أنه عملية إنتاج تصير كل دقيقة تطلع سيارة من الخط الإنتاج اللي صرنا، فشي مذهل. فهو بالأخير
3: طيب هذه الهيكلية وهذه الصورة من الإنتاجية، هذه الدقة والسرعة أثرت عليك شخصيا عندما عدت لتقود فريق محلي؟ هل أعطتك مفاهيم جديدة بقيادة الفريق؟ أثرت على طريقتك بالتعامل معهم؟
2: هي أثرت خلينا نقول بجانب، وبجانب آخر إحنا ترجعين بسؤال شنو اللي يمنعنا ما نسوي هيك شيء هنا. فانت اليوم لما تروحين، هو هاي فائده انه تروحين تزورين خلينا نقول انفايرمنت وتجربه مختلفه، الدفعك انه تشوفين هذا الموضوع دوبل بمجال يصير. فانا شنو اللي يمنعني انه ما اسوي اللي الادوات والمعطيات كلها متوفره؟
3: ابرز مفهوم استخدمته مع موظفيك عندما عدت من هذه التجربه؟
2: فكره الاجايل، هي هذا شوي المفهوم معروف بالبروجكت مانجمنت اكثر، فكره الاجايل انه اليوم احنا المهام تتجزا مهام صغيره ونحاول نشتغل عليها بنفس الوقت حتى ننتج، مو اظل بمكان معين انهي لحد ما احول، لا وبنفس الوقت فلكسبل اظل اقبل التغيير لما تجين عندي امور. فهاي هذه خلينا نقول المايند سيت مع التفكير الانتاجي مختلف يكون.
3: يعني هل شعرت ان هذا البرنامج يربط الجانب الاكاديمي بالواقع العملي بسوق العمل محليا؟ لان في مرات كثيره ممكن احنا ندرس في ارقى الجامعات ونحصل على افضل الشهادات، لكن المعلومات اللي عندنا ما تناسب المجتمع او بيئه او سوق العمل اللي احنا موجود.
2: صح عندنا. صح، لا هي بالفعل يعني انت اليوم خصوصا الكيس ستاديز اللي تصير دائما بالكورسات عندنا، احنا دا ناخذ اكزامبلز او امثله عن شركات موجوده اليوم ودا ندرس ادائها. على سبيل المثال بالماركتينج اخذت فد شركه معينه عامله بالعراق، دا اقارنها بشركه ثانيه ودا اشوف انتاجيتهم ذوله، ودا ادرس وكنت دا خلينا نقول دخلت بنقاش انه ذول عندهم مشكله مع انهم انتاجهم عالي. فلا احنا اليوم من ناخذ المعلومه لا مباشره دا ناخذها بلايف كيس موجوده بالواقع العملي، ويصير كونفليكت ويصير خلينا نقول اختلاف، بس بالاخير هو اختلاف صحي دا نفتهم الدنيا شلون ماشيه. احنا ما دا ناخذ بس جانب عملي، لانه مرات كوما مثل ما قلتي جانب عملي من تروح للواقع راح يختلف.
3: صحيح.
2: فلا احنا انتاج ويا الواقع دائما ودا نفتهم الدنيا شلون تصير.
3: طيب بعد هذه الرحله اللي امتدت على مدى سنتين أكثر مادة أو تجربة أكاديمية في برنامج الـ MBA تركت أثر واضح في شخصية الأستاذ يوسف؟
2: والله أنا موضوع الليدرشيب خصوصاً وبالأخص أنا البحث مالتي حالياً اللي راح ناقشه قريباً إن شاء الله موضوع تأثير الليدرشيب على الموظفين العاملين بالعراق. موضوع الليدرشيب هو موضوع كلش يعني أنا أشوفه حساس ومهم، لأنه اليوم أنت التيم مالتك حتى ينطي أحسن ما يكون لازم أكو قائد صحيح فوقهم. فبالتأكيد يعني موضوع الليدرشيب

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

إذا أنت من الناس اللي يحب الشاي هواية أو القهوة هواية، خليك ويانا، لأن الإفراط بالكافيين ممكن يكون مضر بصحتك. أما إذا كان معتدل فرح يزيد عندك اليقظة والتركيز. الإفراط ممكن يعطيك توتر وعصبية ويقلل من جودة النوم، فكوب واحد من القهوة أو استكان من الشاي الصبح رح يكون كافي إنه ينشطك بدون ما يأثر على هدوءك.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: أول ساعة من يومك وأول ما تقعد من النوم هذه أهم ساعة تحافظ عليها. حاول تتجنب المواضيع السلبية لأن الدماغ راح يميل للتركيز على السلبيات ويا بداية الصبح، يعني الأخبار، المشاحنات، المحتوى اللي يثير التوتر واللي يأثر على حالتك النفسية ابتعد عنه تماماً، واحمي المعلومات الأولى اللي يستقبلها دماغك بأول ساعة.
1: Hit the club, pay for about 10, get in, we crunk, lit, any, yeah.
2: No, we walk around the world, stepping out, giving a damn by where our feet land at. Yeah, get y'all mushed, smushed. Yeah, 21, the biggest.

0: بطاق كسرى أو إيوان المدائن هو واحد من أعظم المعالم المعمارية بالعراق وبالعالم، موجود جنوب بغداد ويرجع للعصر الساساني، ويعتبر أكبر قوس طابوقي قائم بدون أعمدة ليومنا هذا. طبعاً هذا المعلم يختصر عبقرية الإنسان العراقي القديم بالهندسة والبناء، ويأكد أنه الإبداع المعماري مو وليد العصر الحديث. فطاق كسرى ليس أثر فقط، بل هو رمز لهوية حضارية قامت على العلم وعلى القوة وعلى التنظيم، فواجب علينا حمايته، لأن هذا احترام لتاريخ العراق والحفاظ على شاهد يذكر الأجيال أنه هذه الأرض هي مركز حضارة.
1: Ooh la la.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

تعلم شلون تتعلم، يعني المعلومة متوفرة للكل، بس المهارة الحقيقية هي شلون تبحث عن المعلومة، شلون تحللها وشلون تطبقها. فلا تكتفي بحفظ المحتوى، اسأل نفسك شلون تستخدم هذه المعلومة وشلون تقدر تطبقها وشنو علاقتها بتخصصك أو حياتك بصورة عامة. فاللي يتقن مهارة التعلم الذاتي راح يبقى متقدم على الكل دائماً.

هواية من الناس يربطون ثقتهم بالنجاح النهائي، درجة عالية، ووظيفة زينة، قبول أو إنجاز كبير. لكن الحقيقة أن الثقة الحقيقية تنبني من الالتزام اليومي حتى لو النتائج بعد ما ظهرت. وإذا أنت تدرس بانتظام وتطور مهاراتك وتلتزم بالخطة اللي خليتها، فعلياً راح تكون ناجح قبل ما تشوف النتيجة. فركز على التحسن بنسبة 1% يومياً، ورا سنة راح تشوف الفرق كبير جداً.

0: classrooms to boardrooms, from ideas to impact. This is the UniVoice Show, where AUIB speaks, inspires, and connects every voice across campus. Stay tuned, the UniVoice is live now.
1: Hello and welcome, ahlan wa marhaban, dear listeners of the AUIB FM 101.5. Welcome to new episode of the Uni Voice Show, a platform that shares inspiring stories, meaningful journeys, and the voices shaping the future. This episode is dedicated to graduates and achievers who turn their university experience into a journey of growth, leadership, and impact. Today, we will meet an accomplished IT professional who combined technical expertise with business leadership, and another one and another story of a student who chose passion over traditional thinking, and conclude with a special message from the president of the American University of Iraq, Baghdad, to all graduating class of 2026. So, stay with us for an episode filled with ambition, determination, and also inspiration.
0: One university, many voices. Together we learn, grow, and make a difference. Welcome to the Uni Voice Show, where every story matters.
1: Dear listeners of the AUIB FM 101.5, let's begin the journey in today's episode of the Uni Voice with the first segment, and it is Alumni Spotlight. And I have to say, success is not only about reaching a position, it is about continuously growing and challenging yourself. In this edition of Alumni Spotlight, we are pleased to host the engineer Yusuf Najih Nama, an accomplished IT professional who advanced from software engineering into leadership, currently serving as a head of IT at the Bank of Jordan in Iraq. So, dear listeners, alongside his professional success, he pursued an MBA at the American University of Iraq, Baghdad, graduating through the collaboration with Lawrence Technological University in the United States. Today, we will learn more about his professional journey, academic experiences, and also the value of combining technology with business leadership. مستمعينا عبر AUIB FM 101.5. في كل رحلة نجاح هناك قرار يصنع الفرق. وقصتنا اليوم هي نموذج لشخص جمع بين الخبرة الأكاديمية والطموح الإداري والتقني. فواصل تطوير نفسه أكاديميا ومهنيا في آن واحد. ضيفنا مهندس برمجيات بدأ مسيرته في عالم التقنية واستطاع أن يتدرج مهنيا حتى أصبح مدير قسم تقنية المعلومات في بنك الأردن العراق، أحد المؤسسات المصرفية العربية الرائدة. ورغم النجاحات المهنية مستمعين ومشاهدين، اختار أن يضيف بعدا جديدا لمسيرته من خلال دراسته لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد، ضمن تجربة أكاديمية مميزة توجت بتخرجه رسميا من جامعة لورنس تكنولوجيكال يونيفرسيتي في الولايات المتحدة الأمريكية. يسعدنا اليوم في فقرة Alumni Spotlight ضمن برنامج The Uni Voice أن نرحب بضيفنا المهندس يوسف ناجح نعمة. أهلا بك أستاذ يوسف.
2: أهلا وسهلا بك أستاذ مريم.
1: بداية أستاذ يوسف، قبل أن نبدأ بالحديث عن رحلتك في تجربة الـ MBA داخل الـ AUIB وأيضا عن تطورك التقني وتطورك المصرفي، نود أن نعرف أكثر عن المهندس يوسف ناجح نعمة بعيدا عن المنصب الوظيفي. كيف تحب أن تعرف نفسك للناس؟
2: أهلا وسهلا بك. أنا يوسف ناجح، خريج Software Engineering بالـ 2013. بلشت التجربة كانت ويا أكثر من شركة مختصة بالتقنية المعلومات، من خلالها بنت المعرفة والتفاصيل اللي متعلقة بالتقنية، وصولا إلى تقريبا نص الطريق بال 2017 انضميت للقطاع المصرفي وصار التغيير خلينا نقول بالمجال العملي مالتي.
1: طيب أستاذ يوسف، كيف بدأت رحلتك مع هندسة البرمجيات التقنية تحديدا وتقنية المعلومات؟ ما الذي جذبك إلى هذا المجال منذ البداية؟
2: والله هي الفكرة أنه السوفتوير انجينيرينج بالعادة يعني خلينا نقول إلى فد مايندسيت مختلفة وطريقة تفكير مختلفة. فبالبداية أنه فكرت أنه أدخل لهذا المجال لأنه بيفد شلون فكرة أنه أنت تقدرين المنتج معين تسويه فشي إلى أرض الواقع، يعني اليوم الفكرة شلون تقدرين تحوليها إلى منتج معين. فهذا خلينا نقول جوهر الموضوع اللي جذبني، أنه اليوم أنه عندك فكرة سواء ويب سايت أبليكيشن واتفر اللي كان عندك، راح تحتاج شخص يسوي ترانزليشن أو ترجم لهاي الأفكار إلى أنه تكون فشي ملموس على أرض الواقع.
1: طيب ما هي أبرز المحطات التي ساهمت في انتقالك من كونك مهندس برمجيات إلى مدير قسم تقنية المعلومات في بنك الأردن العراق؟ يعني قطاعين مختلفين تماما.
2: نعم، الفكرة وين؟ أنه صراحة بالبداية خلينا نقول صار بناء للمعلومات التقنية على مرور 5 سنين هيك شيء. من بعدها صار الدخول للقطاع المصرفي، وهنا خلينا نقول صار تحول بالكارير أو بالتجربة، إنه من شخص يشتغل تكنيكلي بيده تماما إلى شخص خلينا نقول راح المانجمنت ليفل، شلون يدير هاي الأمور حتى تروح بالمجال الصحيح، ويستفاد من التجربة اللي كانت عملية إنه حيقدر يستفاد من عدها خلينا نقول بالمشاريع اللي تواجهها بالقطاع المصرفي.
1: أستاذ يوسف، العمل في القطاع المصرفي يتطلب دقة وتطور مستمر، ما هي أبرز التحديات اللي واجهتك ببدايتك بهذا المجال وحتى الآن؟
2: القطاع المصرفي يفرق عن القطاع التقني، إنه اليوم أنت دائما أكو ريجولاتوري لازم تمتثل لمتطلباته. اليوم عندك البنك المركزي أنت لازم تمتثل متطلباته، عندك جهات تدقيق داخلية وخارجية. ففكرة العمل بالقطاع المصرفي مختلفة، أنت اليوم طول الوقت كل فعالياتك هي مراقبة، ولازم تعرف أنه كل شيء يكون دقيق لأنه ده تتعامل بأمور حساسة ومنها التفاصيل. فالفكرة تماما مختلفة، أنت هناك يجوز أكو نوع من الحرية بالقطاع التقني أكثر، بينما بالقطاع المصرفي أكو دائما رقابة شديدة لأن الموضوع حساس ولازم يطلع بأفضل صورة.
1: طيب هذه البداية والانتقالة من هندسة البرمجيات إلى قطاع المصارف، هل كانت يعني مربكة بالبداية؟ هل كانت سلسة مختلفة عن المتوقع؟
2: أكيد اليوم كل بداية جديدة هي خلينا نقول فد عالم جديد راح تستكشفه، بس الشيء الجيد بالموضوع أنه دائما البدايات راح تعطيك الأفضلية أنه تقدم أحسن ما عندك حتى تثبت بالمكان. فدائما دخولك لمنطقة جديدة راح تدفعك أنه تتعرف أكثر، راح تدفعك أنه تريد تتعلم أكثر. فبالنتيجة يعني هي خلينا نقول صارت فد سبارك جديدة أنه تنطي أحسن من ما عندك.
1: طيب ما هي أهم المهارات اللي ممكن يحتاجها أي شخص يسمعنا اليوم وهو دارس لهندسة البرمجيات أو مهتم بقطاع المصارف، وهذه المهارات ممكن أن تؤمن له مسيرة ناجحة في مجال هندسة البرمجيات أو القطاع المصرفي؟
2: والله واحدة من أهم الأمور اللي لاحظتها أنه اليوم إحنا القطاع التقني أو الشباب التقنية المعلومات لما يتعامل ويا باقي الزملاء أو باقي الديبارتمنت بمختلف الأقسام بالقطاع المصرفي أو بالمصارف، اليوم لما تحكي أنت لازم ما تحكي بلغات تقنية، لأنه لا تنتظر من المقابل أنه هو فاهم بالأمور التقنية. فهو الجوهر خلي نقول الكوميونيكيشن سكيلز، شلون أنت تقدر تكون توصل فكرة صح لشخص هو بعيد عن مجالك. بالأخير هو ما راح يقدر يسمع من عندك معلومات تقنية لأن أنت خبير بيها، هو يريد يسمع خلينا نقول لغة بسيطة ويعرف أنه الأمور شلون ممكن تنحل أو تمشي.
1: طيب أستاذ يوسف، رغم نجاحك المهني في المجال التقني وفي قطاع المصارف، لماذا قررت دراسة برنامج الماجستير MBA في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد؟ هل هو طموح شخصي بحت أم بناء على حاجة في سوق العمل أنت بنفسك اكتشفتها من خلال تجربتك بالقطاع المصرفي؟
2: والله هي صراحة هي لسببين. الأول أنا عندي والدتي هي طموح دائم أنه لازم نروح أبعد ونحصل شهادات عالية، فهذا كان شيء خلينا نقول دافع دائما أنه أروح المنطقة أبعد. الشغلة الثانية، اليوم أنا من دا أشتغل كاي تي مانجر، إذا نفكر خلينا نقول على اللونج تيرم أو خطة شوية بعيدة الأمد، الخطوة الجاية هي ما تكون خلينا نفرض IT Director أو CTO Chief Technology Officer، then الثانية بالجوب ديسكريبشن مالتهم أو بالوصف الوظيفي الـ MBA is a must. فأني اليوم إذا أفكر على المدى البعيد MBA هي نهائيا مو خيار، هي شيء لازم أكون عنده لأنه راح أحتاجها سواء اليوم أنا بالبوزيشن مالتي أو بالمراحل الجاية.
1: طيب ما الفرق الذي شعرت به بين طريقة التفكير التقنية قبل البرنامج وبعد دراستك للبرنامج؟
2: أكيد أنت اليوم بالتفكير التقني أنت حتكون خلينا نقول عندك تاسك محددة أو فد مهمة محددة تنفذها في مكان معين وتمشي، بس لما تصعد خلينا نقول للمانجمنت ليفل حتباوع للموضوع من زاوية أبعد، راح تشوفها من بداية نهايته، مو عبارة عن تاسك، يجوز عبارة عن مجموعة تاسكات شلون تبتدي وشلون تنتهي، فالموضوع الرؤية مختلف تماما.
1: طيب كيف ساعدك برنامج MBA في اتخاذ القرارات وفي إدارة الفرق وفي القيادة؟ هل كان له تأثير كبير على هذه المفاهيم؟
2: أكيد اليوم احنا بالMBA هي اكو اكثر من خلينا نقول جوانب درسناها بمختلف التفاصيل، بما يخص اكو تفاصيل تخص الاندرستاندينج الاورجنايزيشن والليدرشيب والكوميونيكيشن سكيلز، وهاي الامور اكيد تفيد بموضوع اداره الفرق وشون تدير الامور، بلس انه عندك جوانب اخرى. مثلا على سبيل المثال انت اليوم لما تكون IT manager ولا حتى اعلى من هذا الليفل راح تحتاج تشتغل على سبيل المثال على بجت او ميزانيه القسم، فانت اليوم من جاي من جانب تقني جزء المعلومات بعيده عنك، بس اليوم من MBA راح تبدي تاخذ هاي الابعاد اللي ما تخص الامور التقنيه، هاي الامور الماليه والتفاصيل، فاكيد الى اضافه مميزه بالموضوع.
1: يعني افهم من كلامك استاذ يوسف انه اليوم مصطلحات مثل قياده فرق او اتخاذ القرارات او الليدرشيب، هذا المصطلح المتداول بشكل كبير هذه الفتره، هو ليس مجرد مفاهيم ومصطلحات ممكن ان نصفها بالترند هذه الفتره، هي حاجه ضروريه يجب أن يتعلمها الجيل الجديد بكافة تخصصاته؟
2: نعم بالضبط، هي صارت أنا يعني يجوز أختلف بهذا الرأي ويا هواي ناس، أنا أشوفها لا، هي صار لها أثر أكثر اليوم الكوميونيكيشن سكيلز وعملية الإدارة للفرق لو شون صير لها تأثير وإنتاجية على المدى البعيد سواء للقسم أو للمؤسسة، فلا هي لازم خلينا نقول شيء جدا ضروري أنه لازم نعرفه، هي أبدا مو ترند، لأنه إحنا اليوم هذا لها تأثير دا يروح أبعد من أنه مجرد تعامل ويا أشخاص، لا هي عملية الإدارة هي أبدا مو شيء سهل.
1: طيب بعد تجربتك المهنية وتجربتك الأكاديمية ودراستك لبرنامج الماجستير إدارة الأعمال، هل يصلح الجميع لإدارة المؤسسات والفرق؟
2: لا أكيد، يعني أكو أفراد أو أكو ناس ضروري يحتاج أنه يأخذ المعرفة، لأنه اليوم هو الليدر، هو أكو فد ديبيت بهذا الموضوع، هل هو الليدر يولد أو هو ممكن يتعلم؟ لا هو كل أحد يقدر يعني يتعلم ويصير ليدر، لأن هي بالأخير مفاهيم، بس ما ننسى أنه أكو ناس عندهم هاي الجفت اللي هي من البداية، هو ليدر، هو يقدر بالضبط، هو يقدر يأثر بالناس، بس بنفس الوقت اكو كوم ناس تقدر تتعلمها لانه هي بالاخير مفاهيم وكوميونيكيشن سكيلز ومعلومات تقدر تعرفها وتطبقها على ارض الواقع.
1: ابرز صفه بقائد المجموعه او مدير الفريق او الفرع؟
2: يسمع
1: الاخرين،
2: لازم يسمع.
1: جميل جدا، وهل وجدت الكثير من المستمعين خلال مسيرتك المهنيه؟
2: والله يعني
1: او قررت تكون مستمع؟
2: لازم واحد يكون مستمع جيد،
1: يعني MBA علمتك ان تكون مستمع جيد؟
2: لازم ضروري،
1: يعني هذا ممتاز، هذه النتيجة يعني جيدة. ممكن تصف لنا دراستك لبرنامج MBA ضمن بيئة الجامعة الأمريكية في العراق بغداد، ما الذي يميز دراسة مثل هكذا برنامج؟ هو متوفر في جامعات أخرى من ناحية أكاديمية، من ناحية أساليب التدريس والخبرات المتوفرة لتدريسكم هذا البرنامج والمفاهيم الموجودة في هذا البرنامج؟
2: والله شوف يعني لما جوينت البرنامج وعشنا التجربة كنت أقول لهم هنا الشباب محظوظين أنه أكو هيك مؤسسة. اليوم الجامعة الأمريكية هي خلينا نقول أكو طريقة تعليم مختلفة عن باقي الجامعات اللي موجودة. إحنا اليوم من أول يوم دخلنا البروفيسورز أو الدكاترة اللي موجودين نهائيا ما تعاملوا وياك كطالب، يقولك أنت بروفيشنال، أنت شخص زميل إلي أتعلم وأتعلم منك. فإحنا طلعنا من إطار أنه إحنا رايحين المكان ده نتعلم، لا هي أنا يعني أقول لهم هي دائما هو باكج كامل، هو ليس يعني مو ده الطبي المكان ده تأخذ معلومة، هو باكج تجربة إكسبوجر، أكو تفاصيل كومة وفرتها هنا الجامعة الأمريكية صعب تلقيها بغير مكان.
1: طيب كيف كان تعاون مع جامعة مثل لورنس تكنولوجيكال يونيفرسيتي لكم كطلاب MBA ضمن الجامعة الأمريكية في العراق بغداد؟ هل كان لها إضافة إلى دراستكم لهذا البرنامج، أم كان تخرج يشبه أي تخرج ممكن أنتوا تعيشوه حتى محليا؟
2: لا أكيد إلها إضافة، هي جزء من الموضوع اللي قلت لك إنه الجامعة الأمريكية وفرت هذا الموضوع. اليوم إحنا الطلبة الجامعة توفر لك إنه تروح وتعيش تجربة بمكان مختلف ويا ناس مختلفة، هذا الشيء ما كنا نشوفه يعني بكثرة ولا أي أحد ممكن يصادفه بمهني يعني بفترة تعليمية. فلما رحنا هناك للجامعة بديترويت بالتيو، حتى أنا واحد من الدكاترة طلبت منه قلت له دكتور أريد أحضر مناقشة طالب ماجستير عندكم بالجامعة، بس أحضر مجرد مستمع. صراحة كان دارد أشوف إحنا وين وش قد الأمور مختلفة.
1: نعم.
2: ويتفاجأت بي إنه لا إحنا يعني سواء كجامعة كفاكلتي كإنفايرمنت اللي دي يصير ما أريد أقول إحنا
1: موازي لا. كمستوى
2: وجوز في مكانات معينة إحنا نتفوق، أكو كانوا ناس سينيور من شركات مثل شغالين بكرايسلر أو فورد، ناس يعني سينيور وإلى آخره، لا إحنا مو بعيدين سواء ككواليفيكيشن عندنا أو كإنفايرمنت أو كمؤسسة موجودة.
1: يعني شعرتهم بقيمتكم الأكاديمية مقارنة
2: هذا الشيء
1: بأشخاص حصلوا على شهادات عالمية.
2: صح بالضبط، فهذا اللي دا أقول إنه إحنا نهائيا مو بعيدين، والمكان هنا دا ينطيك فد نولج أو فد إكسبرينس ما راح يعني تتوقع أنه برا راح تكون لا التجربة، لا إحنا قريبين وقد نتفوق في مكانات معينة.
1: يعني أفهم من كلامك أنه تجربتكم مع جامعة لورنس التكنولوجية في الولايات المتحدة لم تكن فقط لأداء مراسم التخرج، كانت هناك تجربة غنية أيضا بزيارتكم لشركات معينة، شركات عالمية في قطاعات مختلفة.
2: صح، إحنا اليوم هذا اللي أقوله هو باكج ومن تجربة كاملة. إحنا اليوم درسنا على سبيل المثال السبلاي تشين وشون عملية الإنتاج تصير، وأخذناها من جانب خلينا نقول ثيوريتيكال، وفجأة توفرت لك تجربة أن تروح تزور خط إنتاج شركة فورد، واحد من
1: شركة عالمية
2: يعني مذهل. فأنت تشوف قريت ثيوريتي يعني ثيوريتيكال سوري نظريا قريت المعلومة شلون تصير ورحت شفتها بنفس الوقت على أرض الواقع، وتشوفين حجم الإنتاج شلون يصير من بداية والستاف شلون تمشي والسبلاي تشين، وهيك بالنهاية تعرفين معلومة أنه عملية إنتاج تصير كل دقيقة تطلع سيارة من الخط الإنتاج اللي صرنا، فشيء مذهل. فهو بالأخير
1: طيب هذه الهيكلية وهذه الصورة من الإنتاجية، هذه الدقة والسرعة أثرت عليك شخصيا عندما عدت لتقود فريق محلي؟ هل أعطتك مفاهيم جديدة بقيادة الفريق؟ أثرت على طريقتك بالتعامل معهم؟
2: هي أثرت خلينا نقول بجانب، وبجانب آخر إحنا ترجعين بسؤال شنو اللي يمنعنا ما نسوي هيك شيء هنا. فانت اليوم لما تروحين هو هاي فائده انه تروحين تزورين خلينا نقول انفايرمنت وتجربه مختلفه، الدفعه انه تشوفين هذا الموضوع دوبل بمجال يصير، فاني شنو اللي يمنعني انه ما اسوي اللي الادوات والمعطيات كلها متوفره.
1: ابرز مفهوم استخدمته مع موظفيك عندما عدت من هذه التجربه؟
2: فكره الاجايل، هي هذا شوي المفهوم معروف بالبروجكت مانجمنت اكثر، فكره الاجايل انه اليوم احنا المهام تتجزا مهام صغيره ونحاول نشتغل عليها بنفس الوقت حتى ننتج، مو اظل بمكان معين انهي لحد ما احول، لا وبنفس الوقت فلكسبل اظل اقبل التغيير لما تجيني عندي امور. فهاي هذه خلينا نقول المايند سيت مع التفكير الانتاجي مختلف يكون.
1: يعني هل شعرت ان هذا البرنامج يربط الجانب الاكاديمي بالواقع العملي بسوق العمل محليا؟ لان في مرات كثيره ممكن احنا ندرس في ارقى الجامعات ونحصل على افضل الشهادات، لكن المعلومات اللي عندنا ما تناسب المجتمع او بيئه او سوق العمل اللي احنا موجود
2: صح
1: عندنا.
2: صح، لا هي بالفعل يعني انت اليوم خصوصا الكيس ستاديز اللي تصير دائما بالكورسات عندنا، احنا ناخذ اكزامبلز او امثله عن شركات موجوده اليوم وندرس ادائها. على سبيل المثال بالماركتينج اخذت فد شركه معينه عامله بالعراق، دا اقارنها بشركه ثانيه ودا اشوف انتاجيتهم ذوله، ودا ادرس وكنت دا خلينا نقول دخلت بنقاش انه ذول عندهم مشكله مع انهم انتاجهم عالي. فلا احنا اليوم من ناخذ المعلومه لا مباشره ناخذها بلايف كيس موجوده بالواقع العملي، ويصير كونفليكت ويصير خلينا نقول اختلاف، بس بالاخير هو اختلاف صحي اذا نفتهم الدنيا شلون ماشيه. احنا ما ناخذ بس جانب عملي، لانه مرات كوما مثل ما قلتي الجانب العملي من تروحين للواقع راح يختلف.
1: صحيح،
2: فلا احنا انتاج ويا الواقع دائما ونفتهم الدنيا شلون تصير.
1: طيب بعد هذه الرحله اللي امتدت على مدى سنتين، اكثر ماده او تجربه اكاديميه في برنامج الام بي اي تركت اثر واضح في شخصيه الاستاذ يوسف؟
2: والله اني موضوع الليدرشيب خصوصا وبالأخص أنا البحث مالتي حاليا اللي راح ناقشه قريبا إن شاء الله موضوع تأثير الليدرشيب على الموظفين العاملين بالعراق. موضوع الليدرشيب هو موضوع كلش يعني أنا أشوفه حساس ومهم، لأنه اليوم أنت التيم مالتك حتى ينطي أحسن ما يكون لازم أكو قائد صحيح فوقهم. فبالتأكيد أنا موضوع الليدرشيب كان كلش مهم بالنسبة لي صراحة. هواية مواضيع يعني أنا شخص يجوز جاي من القطاع التقني، بس لما درست الماركتينج أنا يعني كلش تونست بالماركتينج. الماركتينج اعطانا معلومات، عرفنا انه الماركتينج بتفاصيل علم وبال خلينا نقول بيج باك جراوند تصير
3: اكثر متشعب. بالضبط صحيح. يعني هو ممكن اي شخص عنده مهاره، لكن اذا ما يعرف الطريقه
2: صح
3: او الاداه اللي توصل هذه المهاره للاخرين اللي هم ممكن الدائره القريبه كموظفين او المجتمع عموما، فيعني هذا الموضوع راح يكون ياثر عليه سلبا.
2: صح.
3: فاعتقد التسويق هو فعلا مو مهاره فقط لموظفين مختصين بهذا المجال، يعني ممكن الشخص هو شخصيا يقدر يتعلم من هذا الموضوع
2: 100%
3: ويسوي مثلا ماركتينج او تسويق النفسة. للمهارات اللي عنده.
2: اي صحيح 100%.
3: طيب في جانب جدا مهم دائما أسأل طلبة الام بي اي في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد، كونكم أنتم بالأساس عاملين بالأساس مسؤولين عن أقسام وفرق ومؤسسات، كيف كان هناك توازن بين العمل الوظيفي والدراسة أيضا؟
2: والله هو يعني كان عامل الوقت هو أهم عامل، يعني إحنا اليوم ويا الشغل وطبيعة الشغل يصير يعني خلينا نقول ضغط كلش كبير، بس بنفس الوقت يعني ما ننسى انه اليوم احنا كانت الكورسات مالتنا بالبدايه كنا نقول هو يوم واحد بالاسبوع، بس الصادف انه يصير خلينا نقول ضغط اكثر. بس اللطيف بالموضوع اليوم احنا الجامعه كانت تنسق ويانا، اليوم يعني اذا يصير خلينا نقول نحتاج فشي او نحتاج محاضره ازيد كان خلينا نقول هو مو قرار ويجي والسلام وتعال داوم فلان يوم، لا كان يصير اكو خلينا نقول
3: agreement
2: نقاش بيناتنا يناسب الكل. فبالتالي انه كانت اكو تعاون، اكو كان flexibility حتى خلينا نقول التجربة تكون بأحسن ما يكون.
3: يعني أنتوا ما كان المهم أنه تكون هناك صفوف ودروس أونلاين أو بالواقع، كان المهم أنه توصلكم المادة بأفضل طريقة ممكنة بغض النظر عن ظروفكم ومواضعكم.
2: صح صح 100%.
3: يعني هذا ما أثر على تقييمكم ولا على تواجدكم. ممتاز. طيب نصل الآن إلى محور جدا مهم، من تعتقد أنه شخصيا هو أو هي مؤهلين لدراسة الـ MBA بعد تجربتك؟
2: والله أنا أشوفه صراحة الـ MBA هو ضروري لكل شخص قضى فترة جيدة بالماركت، يعني خلينا نقول محتاج خلينا نقول ممكن 5 إلى 6 سنوات اشتغل بالماركت، ضروري يجي يكون عنده معرفة بالماركت. هسه من أي باك جراوند هو يخدم الكل. أنا أمانة أشوف هذا البرنامج يخدم الكل، كليتنا راح نحتاج نحكي هاي التفاصيل اللي حكيناها كليتها، يعرف شلون يسوي بوجت، يعرف شنو الفاينانسينج والتفاصيل حيحتك بيها، يعرف أنه الأمور والاتش ار والاورجنايزيشن وهاي التفاصيل والليدرشيب كلها راح يحتاجها، فهي تخدم كل الاختصاصات. بس اللي يحتاج انه يكون شخص مو فريش جراجويت، يحتاج شخص يكون شويه قضى فتره بالماركت حتى يكون فاميليار ويا المشاكل اللي تواجهه.
3: طيب هنا انا عندي سؤال ممكن يكون شخصي، في اشخاص ممكن يكونون جدا جيدين بالقياده وبالاداره، لكن في جانب الفاينانس والبادجيتنج ممكن يكون هذا الامر مو سهل ولا يسير عليهم.
2: صح.
3: هل من الصحيح أنه يعتمدون على أشخاص محترفين بهذا المجال، أم يفضل أن يتعلمون هذا المفهوم وقواعد وأسس الفاينانس المالية وأيضا التخطيط المالي لمشاريعهم؟
2: أنا أتفق وياك 100%. اليوم أنا من تعلمت الفاينانس وشون أقرأ خلي نقول على سبيل المثال البالانس شيت والكاش فلو هاي التفاصيل، أنا مو بالضرورة رح أشتغلها بيدي مثل ما قلتي، ممكن أكون ناس محترفين، بس الضروري لما يجيني كMBA هولدر أنا أعرف أقرأ وأفهم هل الأمور ماشية صح لأكو شيء مو تمام.
3: طيب.
2: فأنا حستند على شخص كواليفيكيشن أو سوري شخص مختص رح يشتغل الموضوع ماكو مشكلة، بس المهم أنا رح يعني بالأخير إحنا من نحكي مانجمنت ليفل وشخص بمنصب قيادي معين، ضروري لما يجيك أنت تكون عارف ومن تحجون لغة واحدة، لغة مالية واحدة، فهذا الشيء ضروري أنا أشوفه.
3: ممتاز. طيب ما القيمة الحقيقية التي برأيك يضيفها برنامج الـ MBA في الـ AUIB على المستوى المهني والمستوى الشخصي؟
2: والله هو يعني تغيير تام للمايندسيت خلينا نقول المنتاليتي مع التفكير. أنت اليوم أخذت 12 كورس بمختلف الاختصاصات، قمت تشوف الصورة من بعيد، لما تقعد ويا ابو ماركتينج راح تعرف تحكي، لما تقعد ويا ابو فاينانس راح تعرف تحكي، لما تقعد ويا بمختلف الاختصاصات، فانت اخذت اكسبوجر مختلف عن كل الامور.
3: قبل ان نصل الى السؤال الاخير استاذ يوسف، ما النصيحه التي تقدمها لاي شخص متردد بدراسه برنامج الام بي اي في الاي اي بي، او ممكن متحير بين دراسه الام بي اي محليا او دوليا؟
2: والله أنا أشجع على الدراسة داخل العراق، لأنه اليوم أنت خارج العراق راح معناها راح تكون أونلاين، والاستفادة من أنه الانتراكشن ويا الفاكولتي ويا الزملاء اللي موجودين عندك راح تغني التجربة. شغلة ثانية، هواية من الزملاء لما نتواصل وياهم إحنا خصوصا بالقطاع المصرفي أقول لهم أنه على البرنامج وهاي تجربتي وياه إيجابية وإلى آخره، فقد شايفه يتردد لأنه ضغط الشغل، لأنه مدى يصير مجال، ما راح يجي الوقت المناسب، لازم تبلشين، لازم اليوم، هاي الساعة 9 حتى أبلش، يوم الأحد حتى أبلش ما راح يجي، لازم نبلش اليوم.
3: يعني أنت مع مفهوم ابدأ حتى لو لم تكن مستعدا.
2: بالضبط.
3: طيب أخيرا، ما الطموح القادم للمهندس يوسف ناجح نعمة بعد هذه الرحلة المهنية وأيضا الأكاديمية؟
2: والله يعني إحنا خلينا نقول ننتظر ما بعد الـ MBA، شنو اللي راح يصير تغيير وشون راح نقدر نستفاد من الموضوع. ولما كنا التقينا بأكثر من مرة ويا الأساتذة هنا، كنا دا نحكي بموضوع أنه ممكن نفكر بالـ DBA، حتكون تشالنج كبيرة أكيد، بس يعني ممكن نشوف قادم الأيام شلون حصير الأمور.
3: أعتقد مع تواجد هذه الروح الطموحة كل شيء ممكن، سواء كان محليا أو حتى على مستوى دولي. أستاذ يوسف، شكرا جزيلا لحضورك اليوم معنا في فقرة Alumni Spotlight، نتمنى لك كل التوفيق وألف مبروك مقدما إتمامك هذا البرنامج في الجامعة الأمريكية في العراق بغداد. الأستاذ يوسف مدير قسم تقنية المعلومات في بنك الأردن العراق، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج The Univoice، شكرا جزيلا لحضرتك، وإذا كنت تريد أن تختتم بكلمة أو رسالة الجو لك.
2: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لوقتك. والله صراحة اللي أرد أقول أنه اليوم أي أي بي ده توفر فرصة للطلبة بصورة عامة، سواء بكالوريوس أو حتى بالماجستير. أنا أدعو الناس أو أدعو الشباب اللي دي يدرسون حاليا يستفادون من هذه التجربة، وإن شاء الله يا رب بالتوفيق، ودائما القادم أفضل إن شاء الله يا رب. شكرا جزيلا.
3: إن شاء الله. أهلا وسهلا. One University, many voices. Together we learn, grow and make a difference. Welcome to the Univoice Show, where every story matters. Dear listeners, after listening to this fruitful conversation with Mr. Yusuf, I have to say thank you, Mr. Yusuf, for sharing your inspiring journey with us, and your experience reflects the importance of continuous learning, ambition, and the ability to grow beyond one field into leadership and impact. We wish you continued success in your professional and also the academic journey ahead. Dear listeners, there is more and more in the Univoice Show, but we will continue after this musical break.
4: Minds and Mike, students who inspire.
3: Dear listeners of the AUIBFM 101.5, you're still listening to the Univoice Show. But now let's move on to another segment with another achieving student, and it is Minds and Mike. And all I can say about this conversation with the student Asim Anas Isam, he's a graduate right now, dear listeners. Sometimes choosing your passion requires more courage than choosing the next expected path. In today's Minds and Mike segment, we are joined by Asim Anas Isam, an entrepreneurship student at the College of Business at AUIB, whose journey reflects determination, resilience, and belief in personal passion. And you may wonder how he could do that and he's still a student. Well, listen to this fruitful conversation with the student Asim Anas Isam, and you will learn more and more about his exceptional journey at AUIB. Dear listeners of the AUIB FM 101.5, we are pleased today to host Asim Anas Isam, an entrepreneurship student who is about to graduate from the College of Business at the American University of Iraq, Baghdad. Asim embarked on a unique journey marked by determination, ambition, and notable achievement. Asim is not only an academically outstanding student, but also someone who made a bold decision that many students may hesitate to make. Although his GPA qualified him for medical school, a path often considered the traditional choice for top students, he chose to follow his true passion and pursue entrepreneurship and business. So he was believing in himself and believing that real success begins when a person follows the path they truly believe in. His journey was far from easy. He left school for several years and also entered the workforce before returning during the COVID-19 pandemic to complete high school with an impressive GPA, 97.7. From there, dear listeners, he began a new chapter of excellence at AUIB. Dear listeners, also there is more and more about Asim academically. After he entered AUIB, Asim earned the Dean's Honor List Award 3 consecutive times, and he also maintained an active presence in student life through leading the Entrepreneurship Club, winning first place in the ASQA anti-money laundering competition and the participating in sports, volunteering, and also international academic programs. So with all of these achievements, we are pleased to say hello and welcome to Asim, our guest today in the segment that is Minds and Mike and the Uni Voice Show. Hello, Asim.
5: Hello, Mariam. Thank you for having me. It's a pleasure to be here with you.
3: You're welcome anytime. And I want to say from the beginning, congratulations, you're about to graduate.
5: Thank you. I appreciate
3: it. Asim, your GPA qualified you for medical school, yet you chose the business administration at AUIB. Why did you prefer this path?
5: Okay, so initially, my dream was to pursue medical school. However, I realized that it is the society norm's dream, not mine. So once I got exposed to real life, I realized that it is not my passion. My passion is business, and I pursued business at AUIB, and for me, it was the right choice. Even though my GPA was 97.7, I believe pursuing a degree in something that you are passionate about is the right choice.
3: So it was a personal choice. What about your family? And the society around you, did they just say this is really wrong path to choose, and you may be a good doctor and the future?
5: For my family, they supported me. They believe that my choice is the right choice. For society, they had some doubts, but eventually now they believe that I took the right decision.
3: Okay. So if you could back in time, would you choose AUIB again and also the entrepreneurship field specifically again?
5: Absolutely. If I would go back in time, I would choose AUIB again and again. For AUIB, we have such a great campus, starting from campus, a university with international standards, international curriculum. I would choose AUIB again and again. And for entrepreneurship, as I said, my passion is business, and the core of business is entrepreneurship. It is the early seed of business, where you start from the ideation until you get to a real startup. So it is something dynamic and it is something creative. I do enjoy creating things, and I appreciate being an entrepreneurship student here.
3: That's really impressive, Asim. Asim, also, I want to ask you about earning the Dean's Honor List Award 3 consecutive times. That's a lot. What does this achievement mean to you, and what does being on the list represent academically?
5: It means a lot to me. To clarify, being on the Dean's Honor List require a GPA over 3.0 in a specific semester, and also a cumulative GPA over 3.0. It is something significant. Earning it three times in a row shows consistency, hardworking, and outstanding academic performance.
3: So how did you manage to balance between the academic excellence, Asim, with the activities and participating in the multiple activities like leading the entrepreneurship club for the students? Mm-hmm.
5: Students' activities is an important part of being a student. It is as important as the coursework itself. They are two components that are interconnected. To balance these two things, it requires a good time management skills, some techniques, not postponing things. For me, my technique was to not postpone my coursework, assignments, quizzes, get things done early so I have time for my activities, student life. I was involved in several things, sub events, iftar, competitions, sports, volunteering. So I lived my university life to its fullest.
3: Okay.
5: Thankfully.
3: So how did the idea of founding or leading an entrepreneurship club for students begin, and what goals were behind that you want to achieve through this club?
5: The idea started from a discussion with Professor Almaz. We were discussing having an incubator here at UIB. An incubator helps students turn their ideas to real businesses by funding them and help them prototyping, etc. So I requested that from the university and they accepted it. But, you know, it takes time. So we decided to start this entrepreneurship club by Dr. Almaz's supervision. And our aim is to help students brainstorm. So, you know, entrepreneurship gets through several stages, from the ideation, testing, prototyping, implementing, then getting feedbacks until you get to the final products. So we help students at each stage they are in to get to the next stage.
3: Okay. So how many students join this club at the end?
5: On Telegram group, we have over 150.
3: Really?
5: The number of students who participate is around 20 to 30 in our sessions. And they do participate also on Telegram group, and they do seek advices. And
3: I also have a lot of question about the entrepreneurship club, because mm-hmm. entrepreneur, being an entrepreneur or the entrepreneurship idea itself, it's something big. It's something that you need to have a life skills. You are in the job market. You know people. You know how to be a good marketer for your ideas. Not something easy. So you are just providing this idea to a student at AUIB, and they are still studying, and they are still have like a space or time to do brainstorming, not to have a real business in real life. What was the most impactful achievement or initiative of the entrepreneurship club that made you feel your efforts truly made a difference among students?
5: So at entrepreneurship club, we made an introductory session about one global competition called Halt Prize. It is a global competition. Over 180 countries compete, teams, and they compete to get $1 million funding to their ideas. So we introduced the idea to entrepreneurship club students, and many teams has joined. We helped them through the application, helped them generate ideas, and eventually and luckily one of the teams have made it. So out of 18,000 application, only 1,500 were selected, and one of them is an AUIB team.
3: Okay, that's really wonderful. Asim, let's move on to another achievement that you've made through studying at AUIB and the ASQA anti-money laundering competition. What was the main concept of the competition? Can you describe it for us? And how were you able to achieve first place? I mean, I think this competition or for the law students, not only the entrepreneurship students.
5: Mm-hmm. The main concept was to combat money laundering in Iraq. So there were a group between business students and law students with the guidance from Dr. Khansa, the Dean of College of Law, and Dr. Mohammed Hamada, the Dean of College of Business. We analyzed the Iraqi market, and with their guidance, we were able to create solid research paper we presented our idea and we competed with other universities and we got the first place.
3: Okay. Awesome. Being an entrepreneurship student and standing beside law students and just achieving something really big at the ESQA competition. This is may mean something for you, I mean, at the end, professionally and also academically.
5: It does mean a lot. Personally, it boosted my self-confidence. So when Dr. Mohamed Hamada nominated me to join this competition, I was somehow uncertain because it was the final exams period. But he encouraged me, and thankfully I took this opportunity. And on the professional level, it helped me to network with people from different backgrounds, and the winning team has now access to like a lifelong access to the ESQA conferences.
3: Awesome, you also achieved something really remarkable. You achieved the second place in the fast typing competition. In your opinion, how can a simple skill like typing influence a student's academic or professional life?
5: So the idea was introduced by the club called the Life Skills Club. They introduced this idea. It was a competition to type faster on a computer. I said, why not? So I took the opportunity. I practiced for more than 2 weeks and I got the second place. But despite that, it really helped me throughout my journey at AUIB and on the personal level. So my rate was 15 words per minute and now it is over 45 words per minute.
3: That's wonderful.
5: It is on writing on a computer. So I'm able now to finish work much faster. So now I am like 3 times more productive than anyone else with the normal rate. So such a simple and small skill may develop like your professional life. And like to excel in your professional life, it is just a combination between several small skills like these.
3: Okay. I mean, Alsem, you're just experiencing a lot of things here at AUIB. Mm. I mean, after 4 years, what is the main skill that you have that you didn't have before AUIB? I mean, you're saying that I'm awesome and now I can do that because I study in this university.
5: Well, throughout my exposure here at AUIB to several things, including the student life, I believe I have developed the skills of teamwork, leadership, time management, these soft skills that include communication and mainly the soft skills, the computer okay. skills, writing emails, like these soft skills you develop as a student. Once you start here, you know nothing about them. But when you graduate from AUIB, you have a whole set of skills that okay. will help you in your professional life.
3: That's really wonderful and remarkable to mention. Awesome. Also, I want to ask you about one of the experiences that you just experienced here at AUIB. What did your experience as a body during student orientation add to you personally and maybe socially?
5: Mm-hmm. The body idea was introduced by student life. So during the new student orientation, we have a new student join AUIB. They do have many questions. So they introduced the idea of body. We were volunteers. Each volunteer helps several students. We create a Telegram group and we guide those students for like 2 weeks. And throughout these 2 weeks, our campus is really big. They do have a question about the location, the American style of teaching. They do have like several questions. We help them throughout this journey and it really paid off. Now they appreciate it and I'm happy that I volunteered and gave back to them.
3: Awesome. Tell us about your experience with Seattle Pacific University and what does this experience added to you professionally and also academically?
5: Well, it added a lot to me. It was a collaborative program between AUIB and Seattle Pacific University, the history class. And we studied the history of Iraq and the civilizations. We made a field trip to the Iraqi Museum. We came up with findings and then we discussed them with like the Seattle Pacific University throughout 2 months. Personally, I had the chance to network with people from international backgrounds and it also helped me to realize how Iraq culturally and historically riches, and we it helped me to like view Iraq from the lens of international students and how do they value Iraq and the Mesopotamia. So I believe it is our duty, our responsibility to educate people on how rich our country is, and it is like the fairest civilization ever.
3: That's so deep, Asim. Asim, I want to ask you, what was the biggest challenge you faced during your academic journey here at AUIB?
5: For young students, I believe now they are having their final exams, their baccalaureate exams, so I encourage them to do well, to study well, and once they get their scores, I do encourage them to visit AUIB during the open house days to explore the university, our beautiful campus, seek advice from the enrollment office, and to make their decision. And my decision was right to choose AUIB, and I believe theirs will be too.
3: Asim Anas Isam, an entrepreneurship student here at AUIB, thank you for sharing your inspiring journey and experiences with us here today at the Uni Voice Show and also the Minds and Mike segment. We wish you the best of luck and congratulations for being a graduate from AUIB officially. Thank you so much for joining us today, and we wish you the best of luck. If you want to say anything at the end, the mic is yours.
5: Thank you, Mariam. Thank you for having me, and thank you for AUIB FM, and thank you for AUIB.
6: Minds and Mike, students who inspire.
3: Thank you, Asim, for sharing your inspiring story and experiences with us and your journey highlighting the importance of believing in yourself, following your passion, and creating opportunities through hard work and resistance. We wish you a continued success and hope your story inspires many young people to confidently pursue their own paths.
6: Presidential note. A message that moves you.
3: Dear listeners, as we approach the end of this special graduation episode, we now move to a meaningful and heartfelt segment, and it is Presidential Note. We will listen to a special message from the president of the American University of Iraq, Baghdad, Professor Bradley Cook. And this message addressed to the graduating class of 2026, a message of pride, encouragement, and hope as students prepare to begin a new chapter in their lives. So let's listen together.
7: Hello, class of 2026. This is Dr. Bradley Cook, president of AUIB, and your number one fan. We are so excited for your accomplishment. This is an incredible milestone that can mean so much for your life, and I'm sure your families are very proud of you. We're very proud of you. We're looking forward to celebrating with you on next Saturday, and we will be cheering you on as you receive that diploma. I can't wait to shake your hand and hand that diploma to you personally. And thank you so much for the event yesterday where we started a new tradition, the Legacy Grove, where we planted the tree of 2026, the class of 2026 tree. We'll be putting a brass plate that will commemorate your class. And we hope that this becomes a rallying point for you in the future. You and your families can come back and reminisce. We want you to stay in touch with the university. We want you to know that this is your university, and that through our career center and through our alumni association, that you always have a home here. We welcome your voice, we welcome your contribution, and we look forward to a lifelong relationship with you and your family. Mabruk, congratulations.
6: Presidential Note, a message that moves you.
3: Well, dear listeners of the AUIB FM 101.5, that was
1: the special message from the Professor Bradley Cook, the president of AUIB, to the graduating class of 2026. And I can say that message just reflects the pride of everything students have achieved and optimism for journeys that await them ahead. Thank you, Dr. Brad, for contributing in this special episode and deliver something really meaningful and encouraging for the leaders of the future.
8: One university, many voices. Together we learn, grow, and make a difference. Welcome to the UniVoice Show, where every story matters.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

حتى نرتب نفسنا ونكون بأحلى صورة نوقف قدام المراية. ولما نشوف المراية مرات هواية نلاحظ أكو تغيير بتعابير الوجه، وهذا اللي يصير تفاعل بين البصر والدماغ، فالدماغ حساس جدا لتفاصيل الوجه، سواء كانت هذه التغيرات ابتسامة أو ملامح عين أو حتى بالشكل، وهذا يفسر شعورنا بالملاحظة الدقيقة للتغيرات الصغيرة، وكأنه المرآة تحكي لنا قصة اليوم بالكامل وشعورنا الداخلي من خلال التعابير.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

عمال النظافة هم أساس لنظافة مدينتنا، فالتقدير والاحترام لهم واجب قبل كل شيء. ابتسامة بسيطة، كلمة شكر، راح تصنع فرق كبير بيومهم وبيومنا، والاحترام اللي تنضيه راح يعكس قيمك أكثر من أي شيء ثاني لهؤلاء الأشخاص. فتحية تقدير واحترام من AUIBFM 101.5.

الجيل الجديد وشباب اليوم هم مستقبلنا، فحاولوا تسمعون إلهم وتدعمون أفكارهم وإبداعاتهم. بنفس الوقت علموهم القيم واحترام الآخرين، وخلوهم يكتشفون العالم بطريقتهم الخاصة، وتذكروا إنه الاستثمار بشباب اليوم راح يخلي الغد أقوى وأكثر إشراقاً.

لسلامتك وسلامة أحبائك بحالات الطوارئ، حاول تتعلم الإسعافات الأولية الأساسية. هذه المعرفة رح تنقذ حياة شخص أو حياتك باللحظات الحرجة. وحاول تحفظ أرقام الطوارئ واعرف خطط الإخلاء إذا كنت بمكان معين سواء البيت أو العمل. فالتحضير المبكر رح ينطيك قدرة على التصرف بسرعة وذكاء لما يصير حادث أو شيء طارئ.

0: I hope you like my mixtape.
1: لا تخلي أحد يحدد سقف أحلامك ولا تأجل هذه الأحلام الباكرة. سوي خطوة اليوم حتى لو كانت صغيرة، فالخطوات الصغيرة توصل إذا كانت ثابتة. وخلي طموحك ما إلى

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.